0: رامي مش بوا لا رامي مش بوا
1: ميجن ميجن هذا ميجن ميجن هذا يوم يوم هذا يوم يوم هذا
2: واني واسا كوني واني هذا
1: كم ما دو تعرفي اجا تاري تعرفي يا تعرفي يا كم تاري يا
0: مومي شون يا شو رامي يا I'm eating this right now
3: Let's go
4: Korea Initiative. The future is already in motion. Intelligence redesigns reality. Life expands beyond limits. Culture moves the world. Our vision reaches into the infinite. Together, we will go even further. The K Initiative.